0: Vamos a escuchar el clamor de las naciones.
1: أخبار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا لأن الأمراض سمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا فإذا تواضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم لأن عيني تكونا مغفيين آذان مسقيين وأبري أرضهم.
0: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Denle gloria a Dios. Aleluya. Las naciones.
2: Oh Dios, ten misericordia, Señor das nações. Ten misericordia das nações, ó Senhor, porque nós viemos confiadamente ao trono da tua graça, ó Senhor.

0: Vamos a escuchar el clamor de las naciones.
1: أخبار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا لأن الأمراض سمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا فإذا تواضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم لأن عيناي تكونا مغفيين آذان مسقيين وأبري أرضهم.
0: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Denle gloria a Dios. Aleluya. Las naciones.
2: Oh Dios, ten misericordia, Señor das nações. Ten misericordia das nações, ó Senhor, porque nós viemos confiadamente ao trono da tua graça, ó Senhor.